الفلال مكملات يا دنا قد حد لفتنا لو نكمل هالمسولة ما قد حد لفتنا ما قد لفتنا ما قد حد لفتنا لو نكمل هالمسولة ما قد لفتنا ما قد حد

عندي لفتنا ما قد جاب بيها حاجتنا من كل دولة مقبولة تنجاب بيها حاجتنا تنجاب بيها حاجتنا تنجاب بيها كل دولة مقبولة تنجاب بيها حاجتنا